0: Thank God I did not bring them here tonight.
1: وأصيب العشرات، وقد استهدفت الغارات مخيما للنازحين بالقرب من مستودعات أونروا غربي مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، ما أدى لانتشار الحرائق في مساحات واسعة.
2: هاي كلها أخذها ولا بس ناخذ
0: لا خذها كلها مبدئيا.
2: لا اللي هون
0: يا مخلص ولا شيء خلاص طبيعي ضرب عليك. سكر الباب.
2: نروح من هاي، انت الشنطة والبساط والمولة يا ولد. لقيت في ناس.
0: نعم؟
2: ليش لقيت في ناس؟
0: يبا هذول صافين نازلين على السوق مش على المدرسة يا ابو.
2: امين.
0: ارضى عليك.
2: امسك الكلمة، هاي العطار.
3: يلا شغل.
2: وقت ضحك هسه عشان الناس رح تضحك علينا.
0: ليش تضحك علينا؟
2: ليش مش عارف. يا رب احنا لنا يا رب. الحمد لله. ليش للفجر والله.
4: لهسه مش نايم.
5: نمت على الساعة.
4: ليش صار في ايه؟
2: شو على الساعة؟
4: كنت اشتغل.
2: ما نمناش للفجر.
4: اسمع كنت اشتغل بالعجل تبعه هذا بالمحرك بلش بطنك يخرب.
6: In 2014, the war hits again on Gaza. So I had to do something. So I thought maybe I can make a game about that and share my experience, because I believe games is the best medium to share feelings, to share experience. And we started making Layla and the Shadows of War, which is a game based on actual events from that war. So my number one reason to be is because I'm crazy enough to think that I can open your eyes and raise awareness by making games. So maybe, just maybe, we can protect the remaining kids from being in a war again. Because war is not far from any one of us. Thank you.

0: So wait, who? Oh, okay, so I rescued Lila. No! Holy. Run. I will follow you. Take care of Lila. All right, so I guess Jeffrey, Lila, and then I'm just gonna call her Margaret. I think I get this story. So we have to reunite all of the characters together so that they could go to a safe place and not be shot by these. Right. Seems interesting.
1: Ease. Who exactly is attacking us? I don't get it. He's hide again. I don't know what that is. Just a fireball that's falling. What just happened? Mom, don't sleep. Please wake up. Please tell me she's like sleeping. Please tell me she's like tired.
2: Lila, hurry up. What happened to Mom? Don't worry, she's okay. I already explained that.
3: السلام عليكم، صباح الخير. على قاعة الرياضة عندنا مسابقة الروبوت.
4: ايه تربية؟
3: ايوه.
4: تربية مش صحافة ولا
3: لا لا. بعد محمد.
5: ابوي له.
3: هنجرب بدون ضوء.
5: توتر.
3: نعم.
5: متوتر.
3: لا ولا تتوتر ولا على بالي.
5: في مجال نجربها؟ تعال. تعال. هيك هيك.
3: ورداتهم أحسن.
5: ليش؟ مش ليش؟
6: الإخوة مشجعين مشاريع، الإخوان المعلمين مشجعين مشاريع، وطفل مريض مشجعين، أرجو الابتعاد عن المشاريع.
5: راح يرجع هون؟
3: ما بعرف. لأنه ما عاد هاي أول وحدة.
5: كيف بنشوف قاعدة الحمل الثاني؟
7: بدك تسمع الاعلان؟
8: اسمع انا بدي اسافر من جنيف الضغط صار مليون.
3: يا حبيبي محمد الله يرضى عليك، الله يرضى عليك بابا، الله يرضى عليك، تهدى وما تزيدهاش علي، اهدى تمام؟ بدك تروح خلص بدك تطلع برا روح اطلع اتصل لك بسياره تروحك على الدار. تعبني مالك يابا؟
9: الله
3: يخليك انا بهدد فيك بهدلتك انا؟
9: لا
3: مش انا مش انا ماسكك بيني وبينك وبحكي انا وياه بس نخلص اللي بدنا اياه روح نعمل اللي بدك اياه.
7: ما راح اموت. لا عم بتعيطش.
8: بعدين ليش بدي اعيط؟ ما بشتغلش في شيء هون.
3: لسه بعد
10: ما شو الاحوال انت يعني؟
3: ان شاء الله.
10: بغض النظر عن الترتيب ما بعرف.
3: بس انا بجيب هو التعليمات ان شاء الله ان شاء الله الله يبارك فيك.
8: طيب
11: you're gonna win the competition.
3: For me it's not about the winning, it's more about not about the competition but more about like getting close to each other. It's really complicated because it's your nature to love movements. It's in your blood. But you get scared from getting attached to them. Personally, I had a personal problem. Born baby was I got him a few months ago. The first 2-3 weeks, I couldn't hold him. I was literally, every time I try, I get scared. Because of the intensity of the thing.